0: Ото Ajakasas spēlača subačasa. Rūhkie urutis. Mun lauliekie parekien piepmuo puorškalin. Lei puorrie pietnikit allasis čienit pahkuo kiečien. Lei iekiet ja ruva mistaggip. Moisannain hojokotin uapmie piepmuit ja morjemit rūhkie kontäenai puorškala tokien. Konteina kuotsit uapmie paaskutisaits. Tavaraka ei kuassak tuopmi. Tat kalla vuusie tattaa. Palla ykkalka hutjat. Leno purrie liikee paskuin. Ja te laupeessam uapas muvat sannai. Son la akta mulla kaamus raatnais. Moi sannain uadjuna iechaati parakat. Moi porotun kaalvoit hiltuitta ja tjokkojin kaassan. Tuina taina moi uadjun parakat. Fiitte ehkä. Taat konteina kallamukkit. Hapsa tietti, mun hettu labönjuot. Lee tieva rukis. Jag vill just la sattnies. Andersson i kvassak tog upp med konteinau. Sanna jag vill ha tjejma. Nä, det är lullu tjomos. Mån vastietau. Valla illo kvassak vojenaam sitta tog upp med Sanna jag vill ha. Ja yuka mån. Andersson la puarskala eikat. Son la kietuas hanaa stallie. Muttin son siitä mun vuobetiet uap mun piepmuit. Valla moi sannain vuoronun nou tahkamis. Mun on sannain la puaraka. Te hekkat mui kullaajin jienau. Konteinas juutsa. Leikuston, Sanna ushuat. Eiv, vastietau. Hettu suomis konteina tukien. Hallo, leikus aktak tuonna. Mon churvuov. Iaktak vastieta. Jävla just getna puhata konteina sista. Sanna jävala. Moi kätsin nubbie nubbai. Ton voi en etla palla min. Sanna jävala tjejma. Alelik hola vastieta. Ton on mies voi en etla häkka paluan. Moi sannan ensi taamannat konteina lahkosin. Ma vas viimak, te hettojin. Moi uadjun parakuon hojokotit rukit ja uapmie morjemit. Ton vuoden illa vehei kuohkutam, sanna jaola suttasa tietti. Lekus paluon. Na vehi vastietau ja unukastie kuatau. Rohtuot mun hojokata mangiemus lootau. Natte, te moilin varaka kärakam, sanna javala. Meilitat, sanna javala ja muni kätsa. Mait, mun katsatau. Kullu jietna konteinas, son javala. Leitsi maa banaana, mait hojokotiv, vastietau. Ei, jällim de banaana. Lei juoka konteinan. Moi happielit muretin. le juoca i malas containan, le te kalla. Munon la valmuti en vuosait hojaka titsat. Sanna, te takama broku, suotta sa tieti. Sonan vieras talaa hojakot vuosait containai. Tjäämä kuotau. Anautau nou suottasin. Ja mai toi lippie parakamin. Mun kalla toptautau kalama kielau. Le Andersson. Puaskala äikkaat. Andersson kuobbi munnui tjälmiä klaasai tuokien. Moi lii hoikotimme uapmiä morjemit. Nou kokton siitti. Sanna vastiet. Voi ni toi enne liitta stuosemin. Andersson ruotjaa. Le juoka konteinan, Sanna javala. Juoka tan sinna tjäppmää. Slimpar saaka, Andersson vastiet. Ila mikä tjäppmää min mu konteinan. Le sattnies, mon jaulau. Mollin amtau maddi kullam. Toi lippie per tajasamin. Mu konteina ella etja go uap mer rukie. När man netal parkacit, Andersson jauala, son rapa osau. Kula, mun vaja nuotau. Suomessa ajetaan kiddan om konteina sisi. Huh, leis maaval snjärraa, Andersson jauala. Lee laavua tahka, moi sannain parekin kok emie lahkai. Mun lau oasies vuorskaan, kok kullau imalas jienait konteinas. Juoka laputimie tan sinna, juoka stuorra. I mun akto tuosta kätsät, ja viekau sanna vietsätsit. Le juoka milla kätseli mie pesat olkus konteinas. Mättit meieni, Sanna jaola. Le kos. Puatie, puatie. Te vuosietau tunni, mon jaulau, ja valtaus suu kietas. Moilin ollu suorakanam. En jääkien mait vojenin. Le kos taat ovo einies. Juokal kiitsietimme konteinas. Voinu teko keesmai ja le tintaakkal, le kisvurimie. Etsää uksa raapas ja Andersson puhtaa olkus. Mai toi paraka pittie. Tintaakkal happielit kisvur ja tuappi Anderssona julkies ja rotti. Andersson rauakaa. Suojama, tintaakkal sukeessa konteajanai. Sanna happielit valtaa Anderssona kietas. Vehkeetä! Son churavu. Te huomajau ja rohtuot viehkalau. Naolin pistoola. Natetal uatsua ruhkee urutis. Mun puoleen vietau, sikti, ja te vuotsie kuataa. Vuotsau, ja vuotsau, ja vuotsau. Tintaakal Andersson au lojeta, ja suokna ruoptus, konteinasisi. Sanna viekal, ja te tjelli. Son auton kietain vieras tällaa. Nuppin kietain, son tappaa konteinau. Ja te juorakaa konteina padjel. Ja säjövu. Man tjeppie. Mon kietait spätsuau. Nah. Andersson jaualaa. Poi ho aggiopite talietiet. Ho aggiopite leke maus o vaintimas. Hetto chiamma ringit ja kotciot viedsat konteinau. Lees maa muddua. Ei lamtat kuassak tuobmitum. Moi sannain moju talaa kätsin kuabakkua ja maa simmie. Lekustuina miellä bion mannat aktan muina. Mun katsiatau. Tossa valjusla komeditja. Sanna vastiet. Evte mon mauka kuauke filmau sitaa kätsät.
1: Det gula i det programmet och då ägas är spevetsa subetsasa. Då subetsasa ula Keith Foster challam. Musika Nadine Tanja Burn. God i dagen program av Jolev Sapmai, Ligen Ann-Kristin Skoglund, Kristina Budde Ros, Ingela Håkansson, jag Judith Fränkel. Otos Vastetidje Olkos Vatte, Ami Malmros. Det är programmet URS.
2: Och vi fortsätter med program på arabiska.
3: Föräldern Hiel Avdal, Minta Elif, Sara Olsson och tasvir Lisen Adboge. Al-Faslu Thales. اليوم هو يوم المنافسة. إنه أفضل يوم بالنسبة لي ولأمي، لأننا نحب المنافسة. أمي لا تزال نائمة، ما جعلني أقفز على سريرها وأبدأ بالصراخ عدة مرات. إنه يوم المنافسة، إنه يوم المنافسة، حتى نهضت أمي من فراشها لتحضير الفطور. أنا آكل العصيدة الآن، أو بالأحرى أنا أحاول أن آكلها، لكن معدتي ممتلئة بالحماس لدرجة أنه لا يوجد مكان يتسع للطعام. تناولي الطعام جيداً حتى تتمكني من الفوز، قالت أمي بينما هي تشرب القهوة فقط. إذن هل تنوين أن تخسري اليوم؟ ردت أمي قائلة لن يحدث هذا في حياتي قط. أوجدنا أنا وأمي يوم المسابقة، والقواعد في هذا اليوم مهمة جدا. تكمن القواعد باختيار ثلاثة ألعاب، ولا يسمح بالغش على الإطلاق، ولا يجب على الخاسر أن يغضب من الفائز. نعتقد أنا وأمي أن قواعد المسابقة صعبة جدا. ذات مرة عندما كنا نلعب البرسيس فزت أنا 3 مرات على التوالي، ما جعل أمي تغضب وتقول إنها لا تريد اللعب معي مجددا، ما جعلني أحزن بشدة. ولكن أمي شعرت بالذنب وقامت بالاعتذار لي، ولذلك قررنا أنه إذا شعر أحدنا بالغضب يمكنه أن يجلس لوحده بسكون حتى يهدأ. أعتقد أنني سأختار المشي بتوازن والجري للخلف وبناء أعلى برج. تكمن مهمة بناء أعلى برج من خلال بناء برج بأعلى ارتفاع ممكن دون أن ينهار. يمكنك استخدام أي شيء تريده لبناء البرج. تعتقد أمي أنها ستفوز فقط لأنها أقوى مني. ستختار أمي ألعاباً مملة بالتأكيد، مثل الوثب الطويل أو غسل الصحون خلال الوقت المحدد. لكن هذا لا يهم، لأنني كنت أتدرب سراً على غسل الأطباق عند جدتي وأصبحت سريعة للغاية. سنلقنها درسا لن تنساه، قالت جدتي. جدتي ترى بأن من الأفضل لأمي أن تنافس شخصا آخر غيري. قالت جدتي ذات مرة أن الأطفال يجب ألا يتنافسوا أبدا لأنهم يتشاجرون كل مرة، لكن أمي تقول إن مسابقتنا هي للمتعة فقط وأن المنافسة هي تمرين عملي للحياة، لكن جدتي تقول إن الحياة لا يجب أن تكون للمنافسة. أنا أستمتع بالفوز على أمي، لكن لا أحد يستمع إلي، لذلك خرجت إلى الحديقة لأسقي الموز. الفصل الرابع. من المفترض أن تكون جدتي هي الحكم اليوم، لذلك نحن الآن ننتظر وصولها إلى هنا. متى ستأتي جدتي؟
4: قريبا، أجابت أمي.
3: متى قريبا؟
4: قريبا،
3: أجابت أمي مرة أخرى. لكن كيف قريبا؟
4: لقد قلت لك قريبا، كفاك أسئلة.
3: لا يمكنك التحدث مع أمي عندما تكون منزعجة، لذا ذهبت إلى غرفتي وصرخت بصوت عال:
4: لا يمكنني التحدث معك وأنت منزعجة، أنا ذاهبة إلى غرفتي. قريبا،
3: أجابت أمي مرة أخرى. في بعض الأحيان لا تستمع أمي لما أقول على الإطلاق. كلمة قريبا تعني بعد وقت قصير جدا، ولكن عندما يقول الكبار قريبا فهذا يعني أنه سيتعين عليك الانتظار طويلا. الانتظار ممل جدا. قالت جدتي أن الوقت الممتع يمر بسرعة، لكن الانتظار ممل وهو نقيض للمتعة، لذلك يجب علي أن أفعل شيئا. استلقيت على السرير وحاولت ألا أفكر بالانتظار. بدأت أفكر بأن اليوم ليس يوما مميزا وأن لا داعي للعجلة أبدا، لكن كل هذه كانت أكاذيب. وفجأة تذكرت أن جدتي تعرف بالضبط ما أفكر فيه. ماذا لو لم تعرف جدتي أنها أكاذيب؟ لذا بدأت أفكر بأن على جدتي أن تأتي بسرعة. سألت أمي مجددا:
4: ألم يحين الوقت الآن؟
3: أيتها الفتاة العجولة، قالت أمي، ثم أتت مسرعة إلى غرفتي. هل تريدين أن تسمعي خبرا ممتعا؟ سألت أمي. كان الوقت هو الأنسب لسماع خبر جيد، لذلك أجبت بسرعة: نعم، أخبريني.
4: هل أنت متأكدة؟
3: صرخت أنا بكل حماس:
4: نعم.
3: حسنا، لكن يجب أن تهدئي أولا. أغلقت فمي وأومأت برأسي. هل أنت جاهزة؟ أومأت برأسي مرة أخرى، وبعدها أطلقت أمي الريح في غرفتي وبدأت تضحك بصوت عال وترقص رقصة النصر. لم يكن الأمر مضحكا على الإطلاق، فقد كانت رائحة الريح نفاذة وكريهة.
4: افتح النافذة يا أمي مطلقة الريح.
3: أنا لست الأم التي تطلق الريح، قالت أمي. جلست أمي بجانبي على السرير وأخذت تمد ذراعيها الطويلتين تجاهي.
5: أنا وحش مرعب،
3: قالت أمي، ثم بدأت تدغدغني حتى بدأت أضحك.

0: الفصل الخامس.
1: ما هذه الرائحة النتنة؟
0: قالت جدتي التي كانت قد وصلت بعد طول انتظار، ثم توجهت إلى النافذة لتفتحها.
1: أيها الأطفال ذوي الرائحة النتنة، ألا تشمون البتة؟
0: نظرت أنا وأمي إلى بعضنا البعض، وبينما كانت أمي تحدق كنت أنا لازلت أضحك رغم أنها توقفت عن دغدغتي.
1: هل اليوم هو يوم مميز؟
0: سألت جدتي. تملكتني مشاعر الفرح وبدأت قدماي بالرقص من تلقاء نفسهما.
1: إنه يوم المنافسة، إنه يوم المنافسة.
2: نعم، قالت جدتي، فلنبدأ حتى نتمكن من الانتهاء باكرا.
3: فلنبدأ بسحب قرعة.
0: أخفت جدتي مشبكا ورقيا في إحدى يديها، وأخفت يديها خلف ظهرها، وثم مدت يديها باتجاهين متعاكسين. من المهم

0: بعناية شديدة إلى يدي جدتي. لدى جدتي الكثير من البقع الوردية على يديها منذ أن قامت بإعادة طلاء أثاث الحديقة. لا تضع جدتي الخواتم على أصابعها، ولكنها تضع طلاء أظافر وردي. جدتي تحب اللون الوردي، وأنا أيضاً أحبه، وأحب اللون الأزرق والأخضر، فكل الألوان جميلة. ألن تختاري؟ سألت أمي.
1: بلى قريباً، قلت لها.
0: لاحظت أن إحدى يدي جدتي ترتعش قليلاً، فعرفت حينها أن مشبك الورق الذي تخبئه كان يغيظها.
1: هذه اليد،
0: وأشرت لإحدى اليدين.
2: هل أنت واثقة؟
0: سألت جدتي، ما جعلني أشك باختياري قليلاً. لكن جدتي مخادعة بعض الشيء، لذا أومأت برأسي مؤكدة إجابتي. قلبت جدتي يديها وأخذت تفتح اليد التي أشرت إليها ببطء، لكن في النهاية تمكنت من رؤية المشبك اللامع.
1: أنا ربحت، أنا ربحت.
2: انتهزي الفرصة للاحتفال، لأنني أشعر أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ستفوزين به اليوم،
0: قالت أمي. استمعنا للتو لفرلان هي الأفضل، للكاتبة سارة أولسون، وتصوير ليزن آد بوغر، القارئة لميس السيد، وتقني الصوت تومي بيوغر نيسلة، المخرج للعربية محمود محمود.
3: وفي fortsätter med program på romani shib.
4: Panch tipsura padant anda kevnia e ada zalatvi odant. Kai skrisarda se Malin Clauson, ai kai ginavel e Malinka Sivak. Sostar bushon tudeske dant. Unji penen ke kade peneske angune dant mezin palatudesku sino. Gaver penen ke shuta mo ana palabe bisongo angunu habe, o tut. Kam sal dusi chachipe? So gindos tu. Sostar beraves dant. Angunes aventu dante biris te has gaver habe sarutut. E angune dant e hochavne cinei ai pasulin cine shavorenge. Palakude trubuje status mai bare zurale dant, beraves angune dant teresene neve. Sode dant si lemanushes. Jitrine bershende aba normalno e kishavoren kerjile bish tudeske dant. Palakode kana peradanle ai barile intre gichache dant se manushes bish tahto dant. Atunci san kade de shutrine de shushtare bershengo. Aluni var kade ke tudeske dant ashon jikai chisan doroslo. Kadonai kanchi. Sar lujnim pele dant. Kanai neve dant kizdinte barunan de jinji, kikiden oprepe hochavne dant. Atunci lujnimpe. Mai perdival kado kerjol anguni vrama, kana san panje bershengo. Uni shavora peravene dant sigo, a uni peravenle mai palal, aisi teribdis avri. Sodesite mishkisle. Mishkinle sodekames. E tudeske dan peren anda peste polokes. Aj slobodojte žutis. So maj sigo perele tudesko dant, so maj letko nevo dant piriti šolpe potan. Tumešun dan panš tipsura, pa dant anda kevnja oda za Latviji o dant. Kaj skrisarda se Malin Clauson.
5: Det är Ernie. Vilken tur! Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit?
6: Hej Ernie! Vilken tur att du kunde komma!